0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

0: مين وديك يا مجاهر ستيفي هي فيم مين مين بقوت مجين استني ما سيزو سلطان محمد تاكور فانو لازم غاكورا هو كورونا مات غاردو بقوتو
1: حي على الفلاح.

الحمد لله الذي جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، وجعل الحج ركنا من أركان الإسلام،

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده تعالى بيده الخير ومنه الخير، يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فقد قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إمها روتي تعريفا حمد ثنا حق وجمني مان الله إكلانجي على من تدوما قدك في رسكلانج على من تدوما قندك في نما على من تدوما جن لبنيس أرهوش مان الله حمد كران إمها هيوكن تبني إكلانج هيوكن تلبمني إكلانج حضرتهم ekalaange edi wodi gonfi kame kurabba ekalaange i komme kame ge macche kuladum vantaras kalaange main allah menuvi hagwe gen alu kame veve ehen ilaha kunwa kamang alu hekiwan ekalaange ekkau vanta ekalaange asharika kunwe hama kashawarum muhammad ge faani ekalaange ala kamasha rasula kamang alu hekiwan alam takar rahmatek kamuga fonugunu bekalaki ei alamenge veri raskalako alamenge sahiba muhammad ge faana salawata salaama baraka labban dev adekale ge faanu ge aalu ashabun nasha qiyamatad daan denge bekalunge magam magudakka mihun nabbes salawata salaama baraka labban dev yafahu dannash main allahu ge alutakun nev tiyaba mihun main allah attaqwa veri washa ekalaange wahi kurabba faava basule gemaana gaave hamakashawarun allah wodigemmani taqwa verina ekugaeve adi ihsan terina ves ekugaeve mang allah ge alutakunneve hajjaki aharaku effaharu ada kureve alukame umrayaki aharaku effaharu vure ginam ves ada kureve alukame hajjan ihram bandeveni hajjuge masar takuga حجك مسر تهكي شوال مها ذو القيدا مها ذو القيدا مها ذو الحجة مهج فرت ما دهد وس حج مهج نواند وهو عرفات جا هرمكي حجك ركن تكوج ترين ركنه حجك ركن غلاف ميهك إياها رحج نوربين مسلم أخو النير مان الله إكلانج ملائكة أهرمن مان الله إكلانج ملائكة ahar menge man nabiyya ge macha salava lava fahetiya ba mi hunge kale ge faanu ge macha salava kiya wash adi salam lebung adi dua kurash man allah wahi kurabba fawe inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima manai hamakashabarun allah ikalange malaikatun نبياك مچ الصلوة لبتوه اي ايمان بجميس تكنوه تيبامي هنگ کليگ فانوگ مچ صلوة لبونگ دي دعا قراش ادي کليگ فانوگ مچ السلام لبونگ دي تيبامي هنگ گنا گنا دعا قراش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ألمن جبر رسكلاكم ألمن نتدمك بيانك الدب من النبي
محمد صلى الله عليه وسلم شاء نبياك آلنا أصحاب النشاء إبيك لن التبا بيها بيك صلواتا سلاما بركة لبان ديب إمان نبياك متوري هتر خليفة إن الرسل لبان ديب ألا من جتري مروي قصفا واميهن فافف السوا رحمة لبان ديب إسلامي أمتك جمدك صلح وركما أمانك لبان ديب Islam din himayakko duniyege siyasatu islahuge magun hingeuma ibaras kadange meduveri kurabwa fawa faraatka hidayata nasra tawfiq debban dev rajyatiyagi kurabwa tadumadukama balimadukam fillawan dev duniyega vesyokan akhiratu ga vesyokan debba narakaage adabun alamen mutti kurabwan dev Muslim takun nafafa fussawa rahmal lavan dev alamenge veri raskalako kirit qurana ki alamenge hittaka taza kan genesde alamenge hittaku ge nuru kamuga lavan dev ibaraskalange halal kurabba fawa taketi halal kamuga balagan adi haram kurabba fawa taketi haram kamuga balagan namihunge tereng alamen lavan dev كيرت قرآن شا رسول محمد صلى الله عليه وسلم كسنة عمل قراميهم كترين على من لبان ديب آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة

استووا اعتدلوا اقيموا صفوفكم وسدوا الخلل دبافن دتره استنوا نغت كار كار جهل وصفت سيدا كل وترتيب كل مسكتم بيرم هدا صفتا مسكتك صفتا كغولين ترتيب كل مدنو الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: ديفي اف ام ديفي هناك
1: نوديها اكم ميجا هاتس ديفي اف ام
2: السلام عليكم نودي هكم ميغاهرتز دي اف ام جي هون ترينا وفاوري هوكور دو هكان يدمو ميد جي تي تايم ريكويست مي شو يا كي غامي بدل كولي سما تي تايم ريكويست مي شو ميد اس فاس كدي تيريها همي كوريا داني شو غا بابر وان بين وفراتكو مسج كورمون گين داني بي اس ام اي ا ميدوركو دي اف ام 91 ten e faratun ane farata den ben wa khasa messageen ekkam gawana mes anuniyamu migadi gadu halam benu khasa laveng ekkam gawana mes request kolum ge fursat me uti fasketi tiriha hame show kuria dairuga me deskina farata ge request jahal deven kamang ummid kuramu show fashani higam riti lavekun show feshum ge gotum mi genes teni premi aashik awara mi lava mi lave aki Kumar Sanu kiya di fwa lawe pool or kante mi filmu ge lawe mi.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.